وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره

لك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فمن أضل ممن اتبع هواه

إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Şems Suresi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Bakara Suresi 122 ila 129. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo Aşrı Şerif Okuyan Fatih Bal İbrahim Suresi 5-12. Ayetler
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور